0: بلاص تم كفا في
1: نيفي تم دانا في رنين ثانيا ميلا في أمانا ميلا عاد ميلا في إيزان أرزاي ما تم غنيان توكو أما مونا فلان تنورا ما بيفان تنورا يتم دانا في رنين أرى بيتش رفا كبيتش أوكي نارو تفو فيتك أوكي نارو تلالوف نول فميلا ميومان يناريو ميلا ميوفان يناريو Arlina nina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuba ntifine ninti saye na rewa mandaya ndraikt mitruwe na rewa mfandaisa na ndraikt aza metzara za renyul na amdesa ka fivavan na amdesa ka fiavin na amdesa ka antuku politike marusha miafa faye na rewa antupu ndrapitu mmadagasikiana
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.

0: لاستم كفافي.
1: دم تانرنين تيكا عم لي تشوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا تانوية تشتيكان لي رسكا نا رسا بانزاكان نا نتيني فمازابا بيا تسروا نوتو تشيكيو ديت بانزاكان يميارتو تشاديفتر فا تشوتون رسكا نفلالو فانا رسكا مناهيران Maref mitina mzofton zowa, tanana. Atena guavana bimichuari, manairana. Tuka timaz, mulatna fuktanzi, ya demantani, haya. Batifandi brebe, nurarai, fatena manirana biza batu. De onatan de andisante miakatra, lewe, mandi ilan senanai. Mat ila, vart, zalzai, ina netau. De asip muntadi, ya netant knyumbi, Tupna rekta misi, raimandeni misi, kifaseza ni itaitandula, akotani matata nyula, matawata nyula, fazavata sartu wa, kisairana nyula.

0: تمكو لاش تمكو فافي
1: تي امني رسومني يسا طبقة لو تي مانديكيل تي طبقة تي مانديكيل طبقة تي مانديكيل تي نوالي فيتو نرپان دا كانو رن تسما يتا فاولا نمي تا واتسلي جيركا بوكا رن سارينا ملي ولي سانا لاف سو Ozo om complex so fila aram be fami sa sa huta ka min so yat ka poka wote sami fa wula na itali fito na pa zakana be so we amana le tele stas pa timana le we tiramantu kunya pin pit sesen ni tar ni yam nula na am ni amana le wula na tele stas fa tir ka poka be fa wula tu kum mandin ka min so malakas malona sa sa mi sa so va tana ki atofto na yet seru Anita tiawana tum suswe tira tire mango mana suan folk saya fan mi dengan tul cirtu patukum tunga sana le mala kas malo na sesawa mi sesati san veni tan saruya mana nulan cirama soe
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.

0: ولاس تم كفا في
1: ني في تمبانا في رنين ثانيا ميلا في أمانا ميلا عاد ميلا في إزان أرزاي ما تمباني أنتوكو أما مونا فلان تنورا ما بيفان تنورا إتونا في رنين أرى بيتس رفاكا بيتس أوكي نارو تفو فيتك أوكي نارو تلالوف نول فميلا ميوما نينارو ميلا ميوفا نينارو Arlina nina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuva ntifine ninti saye na rewa mandaya ndraikt mitruwe na rewa mfandaisa na ndraikt aza metzara za renyul na amdesa ka fivavan na amdesa ka fiavin na amdesa ka antuku politike marusa miafa faye na rewa antupu ndrapitu Madagasikara
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.

0: كلاس تم كفافي.
1: أي بيرني نونرسان ألوم باولا فانترفا نا فيتاج نا فيتابي أرتس نانغالا نا وافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريد سينوار تان رازا زانا كني تان كولو نساسني ممرن تان كولو وان كولو ما كان تان ملاغاش أميدم كولو ويسكتي زان مانغاتا كني إلزي بارس تسيش نانبيا تام زان فتون زان نا إيرياز نا سينديكايو نا بارتي بوليتيكيو نا أولسور زوفو بوبيزم تينوي أنكتانا تكينا نيلزي بارس إفا تستارالور كان إفا إلا بيزي تسنا ينو تسنا ريا أنا كري بانتينوي أندوان بين رتيرك نانغاتك جايوي وسي عنديان زون دو بي دي ميليتاريزي دي نوكلياريزي تسيش نانام فتام زان فتون زان كا رأيت نيسان زافا بيتاتو وعلى نفس نيان سيكا فا أمبسيف نفوس نوي SFF يسكن فوكتان CEG يسكن فريشا 1250 زاني SFF زان 11000 1250 يسكن فريشا CEG ليسي 113 يسكن فيفندونا يونيفرسيتي يسكن فارتان إيكول ناسيونال دانفورماتيك أن فينارانسو École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon Vokafa, Gamba, Amzo, en 4 comme Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mich, Batsiis, Fifdian Anu, Zo, Zati Tira Douza, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisa mtalao ampano politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andaotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony sinany ohatra ny loviantsahony izy io jereposiny ohatra ny ampondra mahita vato inonotao andanina volana efa eo tsy hitako izay zavatra vita Inona fotsiny nametrahanazy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no hoe la tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy ny traka.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.